أوقاتكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميربون عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريتشبل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل نهار 2 في 12 ظهرا ومساء 4 في 6 مساء وصباح السبت في 9 صباحا. نفتتح وإياكم هذا البرنامج تحت عنوان ما وراء الأخبار وفي التفاصيل. حرب أمريكا التي لا تنتهي، 6 أشهر مرت على حرب إيران، ترامب عالق في حرب أبدية صنعها لنفسه ومهمة غير منجزة ولا يمكن إنجازها. طبعا هذا الكلام للكاتب الصحفي الأمريكي. بعد 6 أشهر تحولت الحرب الأمريكية على إيران إلى نسخة أخرى من الحروب الأمريكية الأبدية، وإن بمواصفات تنطبق على الرئيس دونالد ترامب وحده، فهو بدون هدف واضح وبدون أفق للنهاية. وأشار بيتر بايكر مراسل شؤون البيت الأبيض في صحيفة نيويورك تايمز إلى الصورة البطولية التي نشرها ترامب لنفسه وهو محاط بحامل طائرات وطائرات حربية وأعلام أمريكية. وظهرت في الزاوية السفلية اليسرى صورة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش مع لافتة كتب عليها: المهمة لم تنجز 2001-2021. وفي الزاوية المقابلة لافتة تشير إليه قائلة: المهمة انجزت 2026، مع أن الأمر لم ينتهي بعد. فحرب ترامب على إيران التي بلغت 6 أشهر نهار الجمعة الفائت لم تحسم بعد، فقد تحولت إلى مستنقع من صنع الرئيس نفسه بلا أهداف واضحة ولا استراتيجية محددة ولا نهاية لخوف الأفق. وكما يقول بايكر، فقد راهن ترامب الذي وصل إلى السلطة معارضا حروب بوش الأبدية على رئاسته برؤيته الخاصة. وبالنسبة لترامب قد يكون هذا أسوأ ما في الحالتين، فهو يجد نفسه عالقا في حالة من الحيرة والضياع بين حرب شاملة وسلام حقيقي، وهو متردد في استئناف القصف الشامل رغم تهديداته المدوية. ولكنه لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشروط مرضية. ليس لديه أي نصر ينسب إليه، ولكنه يدفع الثمن السياسي فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي وحظوظ حزبه في انتخابات الخريف. من الناحية النظرية، قد يمتد هذا النوع من الجمود المؤقت لفترة طويلة، وهو ما يختلف تماما عن الضربة الخاطفة التي توقعها ترامب وحددها بين 4 و6 أسابيع عندما أمر بعملية الغضب الملحمي في نهاية شباط فبراير الماضي. ومع غياب أي انفراجة في الأفق، يختبر الجانبان قدرة الآخر على الصمود. وقد أوضح ترامب أن رغم تاريخه في نفاد الصبر أنه ليس على عجلة من أمره، كما قال في وقت سابق من هذا الأسبوع وقال للصحفيين يوم الخميس، معربا عن استغرابه من وجود أي اهتمام بتفاوض مع إيران في هذه المرحلة. لا يوجد الكثير للتحدث عنه، لا نريد التحدث معهم ولا نسعى إلى لقاء أو أي شيء من هذا القبيل. المضيق مفتوح ونحن نستقبل أكل الكثير من السفن، ملايين وملايين البراميل من النفط تخرج من المضيق يوميا. وفي الواقع لا يزال المضيق هرمز ممرا متقلبا، حيث لا يمر عبره سوى جزء ضئيل جدا من حركة الملاحة البحرية التي كانت عليه قبل الحرب، مما يبقي أصوات النفط في حالة اضطراب. رغم أن الحرب أودت بحياة المرشد الأعلى لإيران، إلا أن خلفه ابنه لا يزال يحكم النظام الذي كان في البلاد قبل 6 أشهر قائما حتى اليوم. ورغم تضرر البرنامج النووي الإيراني، إلا أن طهران متمسكة به وترفض التخلي عنه. ويرى ريتشارد هايس الذي كان مديرا لتخطيط السياسة في وزارة الخارجية الأمريكية عندما غزا بوش العراق عام 2003، لقد كانت هذه كارثة، هذه هي الحقيقة المرة. بإمكانه أن يعلن إنجاز المهمة، بإمكانه أن يسوق حجته كما يفعل غالبا، وكأنه يحاول خلق واقع، لكن سيكون من الصعب جدا إقناعه بذلك. لا يوجد ما يشير إلى أننا أصبحنا أفضل حالا أو أن الحرب كانت مجدية.
وأمام هذا التحليل لا يزال أنصار الحرب متأكدين من قدرة ترامب على هزيمة إيران وما على الشعب الأمريكي الذي يعاني من تداعيات الحرب الاقتصادية إلا الصبر. ولديهم حجتهم الجاهرة الجاهزة والجاهرة أيضا لاستمرار الحرب واستنفاذ من قدرات أمريكا. ويقولون أن ترامب نجح في إضعاف الراديكالية والخطرية بشكل كبير مع خسائر أمريكية أقل بكثير مما كانت عليه خلال حروب بوش البرية في العراق أو أفغانستان. ولو استمر بهذه الطريقة فسيجبر ترامب إيران على تراجع بالقوة العسكرية أو الضغط الاقتصادي، مما يجعل أمريكا أكثر أمنا على المدى البعيد. ويرى مارك دوبيتسيتس الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، أعلم أن هذا يخالف الرأي السائد، لكنني أعتقد أن رئيس ترامب الآن في تاريخها الممتد لـ 47 عاما وقد اضطرت إلى استخدام أهم أوراقها مضيق هرمز من موقع ضعف بالغ. ومهما كانت النتيجة فقد أصبحت الحرب في إيران بلا شك أكبر مغامرة خاضها ترامب خلال فترة رئاسته، على الأقل في السياسة الخارجية. ودراسة حالة توضح كيف تعامل مع ولايته الثانية بشكل مختلف عن ولايته الأولى. وبينما تسمت سنوات حكمه الأربعة الأولى بسياسة أمريكا أولا للعزلية كرد فعل على تدخلات بوش، عاد ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي أكثر استعدادا لممارسة نفوذه في الخارج، ويبدو أكثر عزما على إعادة تشكيل العالم وفقا لرؤيته. ومن هنا فاختطافه لرئيس فنزويلا وتغيير البنية السياسية فيها وتهديده بالسيطرة على غرينلاند وقارات بنما وكوبا وإلى آخره، وحتى تغييره اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا هذا الأسبوع، كلها تشير إلى أن هذا الرئيس يسعى إلى ترك بصمته خارج حدود الولايات المتحدة. إلا أن أي أمال بتحقيق نجاح صريح وحاسم في إيران قد تبددت منذ زمن، والهدف الرئيسي الآن هو إيجاد مخرج يمكن تصويره كنوع من النصر. وأي كان هذا التحليل، ترى صحيفة نيويورك تايمز أن هناك طريقة بسيطة يمكن من خلالها تلخيص حرب ترامب، أي الأرقام 18-11-12-63، هذه أولى مؤشرات معارضة الرأي العام للحرب. فبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة إيبسوس يؤيدها 30% فقط من الشعب الأمريكي، بينما يعارضها 63%، وهي أرقام تذكر بأحلك أيام حرب فيتنام. أما الرقم الثاني فيعكس عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز يوميا، بموسط 12 سفينة فقط مقارنة ب 130 إلى 150 سفينة قبل الحرب. ويعكس الرقم الثالث متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، والذي بلغ 4.09 دولار للجالون، أي بزيادة قدرها $10 عما كان عليه عند بدء القتال. والرقم الرابع يشير إلى عدد القتلى من العسكريين الأمريكيين في الحرب، والبارع المعلن عنه 18 قتيلا حتى الآن. والخامس هو عدد تقديري لطائرات باتريوت الاعتراضية المتبقية في الترسانة الأمريكية، والذي انخفض من 2330 طيارة إلى 700 طائرة فقط قبل شهر، وفقا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. أما بالنسبة للأهداف التي حددها ترامب في البداية فمعظمها لم يتحقق، فهو يتباهى بتدميره للقوات الجوية والبحرية الإيرانية، لكن طهران لا تزال قادرة على قصف القواعد الأمريكية وحلفائها في المنطقة، وأخيرا هدد بأنها يمكن قصفها البر الأمريكي وحتى أوروبا. وتقول نيويورك تايمز أن ترامب سيرفض بتأكيد هذه التوصيفات، فقد زعم أكثر من مرة أنه انتصر بالفعل على إيران، وأعلن في 7 مارس آذار بعد أسبوع واحد من بدء الحرب: لقد انتصرنا بالفعل. وقال في 25 نيسان أبريل: لقد فزنا بكل شيء، لدينا كل الأوراق الرابحة. وفي 4 أيار مايو قال: لقد فزنا بذلك بالفعل. وفي 11 حزان احتفالا بيوقف إطلاق النار لم يدم طويلا قال: لا أعرف إن كنتم قد سمعتم، لكننا أنهينا الحرب مع إيران اليوم. وكان منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، والذي حمل عبارة:
تمت المهمة بمثابة محاكاة ساخرة لخطاب بوش المشؤوم أمام لافتة تحمل هذه الكلمات علامة حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن بعد أسابيع قليلة من الغزو الأول للعراق عام 2023، وهو تصريح فسر لاحقا على أنه استعارة الإعلان للنصر قبل الأوان. وإذ كان ترامب قد أدرك المفارقة في استحضارها بنفسه فإنه لم يشر إلى ذلك، لكن الكثيرين أدركوها. أعزائي المستمعين، أنتقل الآن إلى صحيفة The Atlantic التي نشرت في 22/8/2016 أن الهدف من الحرب الاقتصادية هي إبعادها عن تفكير الناخبين الأمريكيين مع اقتراب انتخابات تجديد النصفي، وسيتيح هذا للبيت الأبيض القول أنه يحاول شيئا ما، ثم وهذا هو الأهم التوقف عن الحديث عن الحرب. ويقول مستشارو ترامب وحلفائه أن جزء من الخطأ يتمثل في محاولة تهميش قضية إيران على أمل أن تنخفض أسعار الغاز ولو قليلا بطريقة يستطيع فيها الجمهوريون تحويل انتباه الناخبين إلى قضايا أكثر قبولا سياسيا قبل انتخابات التجديد النصفي. هذا أتوقف وإياكم عند محطة فنية سوية.

أعزائي المستمعين عند هذه الباقة من الأخبار الموجزة. قالت الأنباء لظهيرة هذا اليوم بأن قوات أمريكية قصفت منصتي إطلاق غرنيتين في جزيرة لارك، والحرس الثوري يتوعد بالرد. وأيضا مادورو يؤكد أنه صامد وينشر صورتين من داخل سجنه في نيويورك. إصابة 4 فلسطينيين برصاص مستوطنين في المغير. اقتحام سجن الأسيرات الفلسطينيات يظهر ضعف بن غفير، وقف خلف الحراس خوفا من البصق أو الهجوم. أيضا من الأخبار الموجزة، القوات الحكومية اليمنية تضبط شحنة مكونات مسيرات إيرانية في البحر الأحمر. أفريكا انتليجنس، حمديتي ينسج صراع علاقات ينسج سرا علاقات مع إسرائيل وشقيقاه زارها. وأيضا أمين العام لحزب الشعب الفلسطيني يقول نريد انتخابات تشريعية تشتبك مع خطط ترامب لا أن تصبح أداة لتنفيذها. أتوقف عند هذا الخبر، وهو مصدره أفريكا انتليجنس، حميدي ينسج سرا علاقات مع إسرائيل وشقيقاه زارها. كشف موقع أفريكا انتليجنس في تقرير له أن قيادات قوات الدعم السريع في السودان حافظت منذ اندلاع الحرب على اتصالات وثيقة مع إسرائيل، مشيرا إلى أن مسؤولين بارزين في القوات وأفراد من عائلة قائدهما محمد حمدان دقلو المعروفة بحمديتي أجروا زيارات واتصالات مع مسؤولين إسرائيليين في إطار تعاون أمني يعود إلى ما قبل اندلاع الحرب. ووفقا لتقرير، زارت وفود من قوات الدعم السريع تل أبيب في أيار 2025 وشباط 2026، حيث عقدت لقاءات مع مسؤولين في قسم أفريقيا بوزارة الخارجية الإسرائيلية إلى جانب عناصر من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وضمت إحدى الزيارات عبد الرحيم حمدان دقلو شقيق حمديتي ونائبه في قيادة القوات قوات الدعم السريع وشقيقهما الأصغر الغوني حمدان دقلو، فيما شارك في الزيارة الثانية المستشار القانوني للقوات عز الدين الصفي. ويشير تقرير إلى أن عبد الرحيم والغوني دقلو يخضعان لعقوبات أمريكية وأممية. كما كشف تقرير أن الاتصالات بين إسرائيل وقوات الدعم السريع تعود إلى ما قبل الحرب، موضحا أن العلاقات شملت بحسب مصادر تقرير مجالات أمنية واستخباراتية إضافة إلى تقنيات للمراقبة وتكنولوجيا. أعزائي المستمعين، أنتقل وإياكم الآن إلى منصة إخبارية أخرى، وهذه الباقة من الأخبار. طبعا ما زالت الحرب على إيران تشغل العديد من منصات الأخبار في جميع أنحاء العالم، ولكن ماذا في التفاصيل؟ طغى قصف أمريكا لقاعدتي إطلاق صواريخ في الجزيرة الإيرانية خرج على آخر المستشدات هناك، وتوعد الحرس الثوري الإيراني بالرد على هذا الاعتداء. الأمور في لبنان ما زالت على ما هي، فهناك الجمود في الساحة السياسية والساحة العسكرية. أما في سوريا فقد سجل مقتل ضابط سابق من النظام السابق، وذلك أثناء محاولة اعتقاله، هذا ما صرحت به السلطات السورية الحالية. وأيضا من الأخبار الأخرى، على ما يبدو بأن إسرائيل ما زالت تلقى العديد من الانتقادات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وخاصة بعد زيارة بن غفير الاستفزازية إلى سجن النساء وتحريض عليهن. وأصبحت هذه الزيارات الروتينية تقول بأن بن غفير بدأ يعطي صورته الحقيقية المقززة والتي لا تلقى استحسانا.

0: ولا تلقى أي امتنانا دعما من حلفاء إسرائيل في المنطقة وفي العالم. بعد هذه الفقرات المتنوعة أعود وإياك.
1: هل يعم زكي شفت عشجار حبك بل حلاوي نضج وازداد طعمه بالحلاوي
2: حلاوي راحت عليك
1: شفت عشجار حبك بل حلاوي نضج وازداد طعمه بالحلاوي والله الورد الزاد لونه بالحلاوي اختجل من حمرة خدودك ودايم

0: تضرب على الأوتار، كل مطرب على الأوتار، لا لا بصوته ما كسر كسرات، لا لا
1: لا لا يا لا لا.
0: ويا عم زكي ومثلك يا مزكي ما شفت، لا لو عجيبي بو زكي عليكي خطايا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ي

تحدو لحتى نصير وحدي. أنا بعرف بوزكي عشقان وحدي، ما بدنا يبدل الورد بحطايا.

0: يا ابو زكي من كرمك قريني، يا ابو زكي من كرمك قريني، انا كتاب الهوى تفضل اخطريني. وعندك ام زكي اجمل قريني، لسعدك فتحة 18 باي. يا
1: قلبي
0: يا ابو زكي خلي زوجتك عيدها كله سعادة، وبنصحك لتعيدها.

0: بالإيدها.
1: من هو الأب؟ سؤال طرح على مجموعة من طلاب الماجستير في إحدى الجامعات. من هو الأب؟ فكانت الأجوبة جميلة وتقليدية، إلا جواب واحد استوقف المحاضرة وأدمعت عيناه. يقول الجواب: الأب في صغرك تلبس حذاءه فتتعثر من كبر حذائه وصغر قدمك، تلبس نظاراته فتشعر بالعظمة، وتلبس قميصه فتشعر بالوقار والهيبة. يخطر ببالك شيء تافه فتطلبه منه فيتقبل منك ذلك بكل سرور ويحضره لك دون منه. يعود إلى المنزل فيضمك إلى صدره ضاحكا وأنت لا تدري كيف قضى يومه وكم عانى في ذلك اليوم في عمله. واليوم في كبرك أنت لا تلبس حذاء أبيك، فذوقه قديم وهو لا يعجبك، تحتقر ملابسه العتيقة وأغراضه القديمة لأنها لا تروق لك. أصبح كلامه لا يلائمك وسؤاله عنك هي تدخل في شؤونك وذلك لا يروق لك. حركاته تصيبك بالحرج، كلامه يشعرك بالإشمئزاز. إذا تأخرت وقلق عليك وعاتبك على التأخير حين عودتك تشعر أنه يضايقك وتتمنى لو لم يكن موجودا لتكون أكثر حرية، رغم أنه يريد الأطمئنان عليك ليس إلا. ترفع صوتك عليه وتضايقه ببرودك وكلامك فيسكت، ليس خوفا منك بل حبا فيك وتسامحا معك. إن مشي بقربك محدوب الظهر لا تمسك يده، فلقد أصبحت أنت أطول منه. أنت بالأمس القريب كنت تتلعثم بالكلام وتخطئ في الحروف ويضحك مبتسما ويتقبل ذلك برحابة صدر، وأنت اليوم تتضايق من كثرة تساؤلاته واستفساراته بعد أن أصابه الصمم أو العمى لكبر سنه. لم يتمنى والدك لك الموت أبدا، لا في صغرك ولا في كبرك، وأنت تتمنى له الموت، فلقد ضايقك في شيخوخته وقد يضايق من معك أيضا. تحملك أبوك في طفولتك، في جهلك، في سفهك، في كبرك، في دراستك، في عوزك، في فاقتك، في شدتك، في رخائك، تحملك في كل شيء. فهل فكرت يوما أن تتحمله في شيخوخته ومرضه؟ أحسن إليه فغيرك يتمنى رؤيته من جديد. مع السلامة.

صورا وتنتشرت على أدراجها لعبة أتنت من رحم الأحزان يا وطن أقبل الأرض والأبواب والشهوة حبي هنا وحبيباتي ولبنى هنا فمن يعيد لي العمر الذي ذهب أنا قبيلة عشاق بكاملها أنا قبيلة عشاق بكاملها ومن دموعي سخيت البحر والسحب فكل صفصافة حولتها امرأة وكل مئذنة رصعتها ذهبا هذه البساتين كانت بين أمتعتي لما ارتحلت عن الفرحاء مغتربا فلا قميص من القمصان ألبسه إلا وجدت على خيطانه عنبا دم بحر وهموم البر تسكنه وهارب من قضاء الحب ما هرب يا شام أين هما عينا معاوية وأين من زحموا بالمنكب الشهب فلا عيون بني حمدان راقصة زهوا ولا المتنبي مالئ حلبا وقبر خالد في حمص نلامته فيرجف القبر من زواره غضبا يا رب حي رخام القبر مسكنه ورب ميت على أقدامه انتصبا يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره فكل أسيافنا قد أصبحت خفا ابن الوليد ألا سيف تؤجره فكل أسيافنا قد أصبحت خشبة دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي أشكو العربة أم أشكو لك العربة أدنت سياط حزيران بغيرهم فأدمنوها وباسوا كف من ضاب وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق كانت تسكن الكتب سقوا فلسطين أحلاما ملونة وأطعموها سخيف القوم وانخصبا وواعدوها وما جاءوا لموعدها وأسفروها وكانت خمرهم كذبا عاشوا على هامش الأحداث ما انتفضوا للأرض منهوبة ولعرض مغتصبا وخلفوا القدس فوق الوحل عارية تبيح عزة نهديها لمن غضب هل من فلسطين مكتوب يطمئنني عمن كتبت إليه وهو ما كتب وعن بساتين ليمون وعن حلم يزداد عني ابتعادا كلما اقترب أيا فلسطين من يهديك زندقة ومن يعيد لك البيت الذي خرب شردت شردت فوق رصيف الدمع باحثة عن الحنان ولكن ما وجدت أبا تلفتي تجدينا في مبادلنا من يعبد الجنس أو من يعبد الذهب فواحد أعمت النعمى بصيرته فللخنا والغواني كل ما وهب وواحد ببحار النفط مغتسل قد ضاق بالخيش
وواحدا ببحار النص مغتسل قد ضاق بالخيش ثوبا فارتدى القصب إن كان من ذبح الأحرار عن نسبي على العصور فإني أرفض النسب. يا شام يا شام ما في جعبتي طرب. يا شام يا شام ما في جعبتي طاب. أستغفر الشعب أن يستجدي الطاب. ماذا سأقرأ من شعري ومن أدبي؟ حوافر الخيل داست عندنا الأدب وحاصرتنا وآذتنا فلا قلم قال الحقيقة إلا اغتيل أو صلب. يا من يعاتب مذبوحا على دمه. يا من يعاتب مذبوحا على دمه ونزف شريانه ما أسهل العتبة. من جرب الكي لا ينسى مواجعه ومن رأى السم لا يشقى كمن شربه. حبل الفجيعة ملتف على عنقه من ذا يعاتب مشنوقا إذا اضطرب. الشعب ليس حمامات نطيرها نحو السماء ولا نايم وريح صبا لكنه غضب طالت أظافره ما أجبل الشعب إن لم يركب الغضب.

0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول. تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر. Dinos at the Zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. Dinos at the Zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: تتوفر الخدمات المناسبة وتتوفر المعلومات الصحيحة، لكن مجتمعنا لا يجدها دائما. تغير مبادرة دايفرز أبيليتي هذا الواقع. منصة مجانية شاملة ومتعددة الثقافات تتيح لك العثور على الخدمات والمعلومات والفعاليات والتواصل مع المجتمع، كل ذلك بلغتك الخاصة. انضم مجانا هذا الشهر واحصل على فرصة للفوز بقسمة الشراء من ويستفيل بقيمة $50. دايفرز أبيليتي لنا جميعا. اتصل بالرقم 1300 013 7 97 أو تعرف على المزيد عبر الموقع الإلكتروني 3ZZZ.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: افتتح الآن المعرض الجديد الرائع في متحف ملبورن. روما الإمبراطورية القوى الشعب. يضم المعرض 180 قطعة أثرية استثنائية لم تعرض من قبل في أستراليا. اكتشفوا فخامة روما الإمبراطورية وروعة المصارعين وحياة الرومان اليومية، من المنحوتات والفسيفساء إلى المجوهرات والأدوات اليومية. اكتشفوا ثقافة وتاريخ روما القديمة بطريقة لم تختبروها من قبل. احجزوا تذاكر روما الإمبراطورية القوى والشعب على موقع museumvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: Every culture,
6: every voice,
7: every day.
6: 3ZZZ.
4: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

عنوان رسالة اليوم لكي لا نخجل في مجيئه، والقراءة من الكلمة المقدسة مأخوذة من رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الثاني ابتداء بالعدد 28. والآن أيها الأولاد أثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه. ويتابع في الأصحاح الثالث قائلا انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله، من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي. وتعلمون أن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية. كل من يثبت فيه لا يخطئ، كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. آمين ثم آمين. سامع الكريم، كان السؤال الذي طرحته عليك في المرة الأخيرة لو جاء يسوع ثانية اليوم أي موقف يكون موقفك؟ هل تشعر بالإحراج أم بالابتهاج؟ بالخجل أم بتحقيق الأمل؟ وبناء على قول يوحنا الحبيب في العدد 28 من الأصحاح الثاني من رسالته الأولى هذه، قلنا إن الشيء الوحيد الذي يجعلنا أن لا نخجل من الرب عند مجيئه هو الثبات فيه. فالثبات في المسيح يمنح المرأة ثقة وطمأنينة وشجاعة، ولهذا يقول الرسول بالحرف الواحد أثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. وقد مر معنا أن الثابت في الرب يعرف من عدة أمور، ومن بينها إن عنده روح الله، وإنه يعترف أن يسوع هو ابن الله. أما اليوم فسنتقدم إلى نقطتين أخريين في الموضوع نفسه. أولا، الثابت في المسيح ثابت أيضا في كلمة الله، فالثبات في كلمة الله المكتوبة هو دليل قوي على الثبات في كلمة الله المتجسد. والتمسك في الرب هو بنسبة تمسكنا بالكتاب المقدس الذي هو كلمة الله. يقول الرسول في العدد 24 من الأصحاح الثاني أما أنتم فما سمعتموه من البدء فليثبت إذن فيكم. ثم يتابع إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء، أي كلمة الله التي توصي بالمحبة، فأنتم أيضا تثبتون في الابن وفي الآب. وقوله هذا يتفق كليا مع تصريح المسيح إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. إذن يجب أن نبقى ممسكين بكلام الرب بغض النظر عن الظروف والنتائج. يجب أن نتشبث بالكلمة حتى لو هزئ الناس بنا، وحتى لو لم نفهم كل مضمونها، فإن كلام الرب هو رب الكلام، ولذلك يستحق أن نحفظه ونطيعه. فالثبات لا يعني شيئا بدون الطاعة للكلمة. إليكم الآن أمثلة عن التشبث والثبات في الكلمة المقدسة، واحدا من العهد القديم، وواحدا من العهد الجديد، وواحدا من التاريخ المسيحي. ففي العهد القديم كان داود شديد التعلق في الرب وكلمته، وقد دون لنا بقلمه الملهم المزمور 19 والمزمور 119، وكلاهما يدوران حول كلمة الله وشريعته المقدسة. في المزمور 19 يقول داود إن وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، ثم يصرح في العدد العاشر إنها أشهى من الذهب والإبريز الكثير وأحلى من العسل وقطر الشهاد.
أما المزمور 119 الذي هو أطول فصل في العهد القديم ففيه 22 قسما يتألف كل منها من 8 آيات. ففي القسم الأول يقول النبي: طوبى للكاملين طريقا السالكين في شريعة الرب. وفي الثاني يقول: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. وفي الثالث يقول: اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. وفي الرابع يصرح: جعلت أحكامك قدامي، لصقت بشهاداتك. وفي الخامس نقرأ قوله: أمل قلبي إلى شهاداتك لا إلى المكسب. وفي السادس: أتلذذ بوصاياك التي أحبب. وفي السابع: هذه هي تعزيتي في مذلتي. وفي الثامن: رفيق أنا لكل الذين يتقونك ولحافظي وصاياك. وفي التاسع: بوصاياك أمنت. وفي العاشر: شريعتك هي لذتي. وفي الحادي عشر: لم أترك وصاياك. وفي الثاني عشر: لو لم تكن شريعتك هي لذتي لهلكت. وفي الثالث عشر: كم أحببت شريعتك. وفي الرابع عشر: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. وفي الخامس عشر: كلامك انتظرت. وفي السادس عشر: فرائدك علمني. وفي السابع عشر: فتح كلامك ينير يعقل الجهال. وفي الثامن عشر: أما وصاياك فلم أنسها. وفي التاسع عشر: ألهج بأقوالك. وفي العشرين: أما شهاداتك فلم أمل عنها. وفي الحادي والعشرين: أبتهج بكلامك كمن وجد غنيمة وافرة. وفي القسم الأخير يقول داود للرب: يغني لساني بأقوالك.

النجاح. كم واحد مننا أو عزيزي المستمع تقدر توصف نفسك إنك ناجح في حياتك ولا لأ؟ يعني لو أنا سألتك سؤال أو سألتك سؤال، هل أنت ناجح؟ هل أنت ناجحة؟ هتقول أيوة أنا ناجح، ولا لأ أنا مش ناجح، ولا هتقول يعني هدي نفسي درجة 5 من 10، 6 من 10، 7 من 10، ويمكن أكون مش عارف إذا كنت ناجح ولا مش ناجح. النجاح كلمة مهمة جدا في حياتنا، بنبقى عايزين ننجح في شغلنا، ننجح في علاقاتنا، عايزين ننجح في عملنا اللي هو شغلنا برضو، عايزين ننجح في كل حاجة. لو ست بتطبخ طبخة بتبقى عايزة الطبخة تنجح، يعني أبسط حاجة. النجاح مش سهل لكنه مش مستحيل، والنجاح ما بيحصلش مرة واحدة، وفي نفس الوقت النجاح هو رحلة العمر كله، بيبدأ لكنه لا ينتهي، لأن مفيش حد أقصى للنجاح. خلوني أقول لكم على معلومة مبنية على دراسات، أنه عوامل النجاح منها 80% عوامل داخلية، يعني جوايا أنا متعلقة بي أنا، و20% عوامل خارجية متعلقة بالظروف اللي حواليا. يعني مثلا عوامل داخلية، أنا عارف أنا مين، وعارف أنا إيه رسالتي وإيه هدفي في الحياة، وجوايا رغبة شخصية في النجاح، وعندي التزام شخصي، بل شخص ملتزم بمبادئ معينة، بأنشطة معينة علشان أحقق من وراها النجاح، عندي قوة تركيز في اللي أنا بعمله علشان أنجزه. كل الحاجات دي حاجات داخلية، عندي إرادة إن أنا أغير، عندي طموح جوايا إنه دايما في أحسن. 80% من عوامل النجاح عوامل داخلية، في 20% عوامل خارجية، دي كلها متوقفة على الخطة، إيه مين ينفذها، تاخد وقت قد إيه، متابعة وتقييم، العملية الإدارة كلها، يعني إدارة النجاح نفسها كعوامل خارجية بتمثل 20%. ده مؤشر مهم، لأن ده يقول لنا إن الشخص اللي يلقي باللوم على الظروف اللي حواليه والمحيطين بيه والناس اللي حواليه، وما ساعدونيش، ما وقفوش جنبي، معيش فلوس، الفرص قليلة، السوق وحش، البطالة مالية البلد، ما عرفش، كل الحاجات دي فقط 20%، مع أنه لو اتوجدت 80% جوايا أنا، غالبا النجاح هيبقى أقرب مما أتخيل. إرادة النجاح مهمة، دي البداية، رغبة في التغيير للأفضل، عندي يقين إنه ليس، يعني عارفين المثل اللي هو ليس في الإمكان أبدع مما كان، لا، دايما في الإمكان أبدع مما كان، بعترف إن اللي أنا فيه ده مش أحسن حاجة، إنه حياتي تستحق إنها تتعاش بطريقة أفضل، وهكذا. دايما انتوا عارفين كلمة سمارت بتتكرر كتير، لما نقول الهدف يبقى سمارت، سمارت اللي هي S-M-A-R-T، اختصار لخمس كلمات يوصفوا الهدف. هل أنت عندك هدف أو عندك أهداف عايز تحققها؟ لو الإجابة لا، يبقى أمال هتنجح في إيه؟ يعني لو أنا مش عارف أنا عايز إيه من الحياة، مش عارف أنا عايز أنجز إيه السنة دي أو السنة اللي بعديها أو اللي جاية، ولا دوامة الحياة واخداني وزي ما تيجي، يعني عايش كده حسب الظروف. لا، بيقول لك اعمل لنفسك هدف يبقى سمارت، سمارت اس يعني سبيسيفيك، يبقى محدد، انا عارف انا عايز ايه بالضبط، ويبقى الام في سمارت يبقى ميجربل او موتيفيشنال، يعني يبقى ينفع يتقاس ويتلمس، ويبقى محفز يعني اللي جوايا، يعني يملاني برغبه حقيقيه ان انا اكمل واواصل، يبقى اتشيفبل، قابل للتحقيق، أو أكاونتابل يعني قابل للمراجعة وقابل للمسألة، يبقى رياليستيك، يبقى حاجة واقعية مش حاجة خيالية ما أقدرش أحققها، يبقى ينفع يتحط في تايم تيبل أو تايم بيست، يبقى أقدر أحط وقت محدد، عارف هيبدأ إمتى وينتهي إمتى. خليني أسألك، إيه اللي بتصارع معاه وعايز تغيره في حياتك أو في بيتك أو في عملك أو في صحتك أو في وزنك مثلا؟ مهم جدا إن أنا أعرف أنا عايز إيه، وأعرف كويس أنا أعرف أحقق ده إزاي كمان في حياتي، وإيه اللي ما أقدرش أغيره ومحتاج أتعايش معاه. في حاجات مش أقدر أغيرها، عارفين الصلاة القديمة قوي بتاع اللي بتقول يا رب اديني قدرة أعيش مع اللي ما أقدرش أغيره، واديني قدرة أغير اللي ممكن أغيره، واديني حكمة عشان أميز بين الاتنين. أتمنى ليكم نجاح
ولو هنحط النهاردة رجلنا على أول سلم النجاح.

مستمع الكريم، أهلا بيك في تأمل جديد من كلمة الله. تأمل الرب لينا النهاردة بعنوان اذهبوا إلى يوسف. اذهبوا إلى يوسف. لما جاعت كل الأرض أيام المجاعة حسب الحلم اللي شافه فرعون، تقول كلمة الله في سفر التكوين إصحاح 41 وبالتحديد في عدد 55، ولما جاعت جميع أرض مصر وصرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز، قال فرعون لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف. قال فرعون لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف. ما أروع هذه الكلمات. كل اللي جيله جعان، كل اللي جيله زعلان، كل اللي جيله خايف، كل اللي جيله متهان، كل اللي يجي عنده ضغوط، عنده ديون، عنده احتياج، كان عنده ثلاث كلمات: اذهبوا إلى يوسف. وإحنا النهاردة لنا الحق أن نشير بملء القلب، بملء الفم، نشير بالبنان ونشير باللسان ونشير بالكيان، لا نقول اذهبوا إلى يوسف، بل اذهبوا إلى يسوع المسيح، اذهبوا إلى الرب له كل المجد. والسؤال: لماذا قال فرعون اذهبوا إلى يوسف؟ أعتقد كان عنده أسباب منطقية ألخصهم في ثلاث كلمات: اذهبوا إلى يوسف لأنه عظيم، اذهبوا إلى يوسف لأنه حكيم، اذهبوا إلى يوسف لأنه كريم. اذهبوا إلى يوسف أولا لأنه عظيم. عظمة يوسف، غنى يوسف، مجد يوسف. لكن في الآخر يوسف هو إنسان ومات. يوسف بشر وإمكانياته مهما عظمت محدودة، ومهما كبرت لها نهاية. لكن يسوع المسيح هو العظيم الحقيقي، هو الإله العظيم،

والذي ليس لعظمته استقصاء، هو الذي ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، هو العظيم الحقيقي. العظمة التي يتكلم عنها هنا فرعون عن يوسف عظمة أرضية محدودة مؤقتة، لكن عظمة الرب هي عظمة أبدية، هي عظمة سرمدية. هو اللي اتقال عنه الرب في العلا، في العلا أقدر. هو اللي قال عنه في يوم من الأيام أيوب: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. اذهبوا إلى يوسف لأنه عظيم، لكن الرب هو الأعظم. رقم 2، اذهبوا إلى يوسف لأنه حكيم. يوسف حكيم، يوسف بسبب حكمته اللي هي أصلا مستمدة من الرب، هو اللي قال نخزن القمح في أيام الشبع عشان نقدر نصرف وناكل في أيام الجوع. إذا كان يوسف بهذا العقل المحدود أوتي هذه الحكمة التي هي أصلا من الرب، فكم بالحري العزيز الحكيم، فكم بالحري ربنا يسوع المسيح أحكم من وطأت قدميه الأرض كإنسان. وهو ليس مجرد حكيم، لكنه الحكيم، إنه مصدر الحكمة اللي اتقال عنه: من تعوزه الحكمة فليطلب. هو أبو الأنوار، هو الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. ثق أن الرب حكيم في كل ما يحدث معك. يمكن عندي ضغوط نفسية، يمكن عندي ضغوط مادية، يمكن مرات بقول يا ريتني ما كنت خدت القرار ده، يا ريتني ما كنت روحت المكان ده، يا ريتني ما كنت عملت كده. ثق أنه الله في حكمته يعرف متى يفتح ومتى يغلق. هو اللي ممكن فجأة يقودنا لاتخاذ قرار معين، ووقت تاني يوقفنا في حتة معينة. كان فرعون يثق في حكمة يوسف، فهل نثق نحن في حكمة الله؟ هل نثق نحن في أمانة الله؟ هذا الإله الحكيم، هذا الإله الذي يفعل كل شيء بتوقيت معين، اللي قال في يوم من الأيام أنا أعين ميعادا، وقال مرة تانية أنا الرب في وقته أسرع به. يبقى لهم روح اليوسف لأن يوسف عظيم، وروح اليوسف لأنه حكيم، والرب كلي العظمة، والرب هو الحكمة ذاتها ومصدر الحكمة. لكن أخيرا اذهبوا إلى يوسف لأنه كريم. ما تقلقوش، يوسف هيكون كريم معاكم وهديكم كل اللي انتوا عايزينه. بس أنا ما أعتقدش يوسف أعطاهم كل اللي هم عايزينه. يوسف قسم كل حاجة بحيث يغطي احتياجات الناس ويوفر للبلد. ما فيش أكرم من الرب، هو الكريم الحقيقي، يعطي الجميع بإيه؟ بسخاء ولا يعير. مرة قال أعطوا تعطوا كيلا ملبدا مهزوزا. لما قال الآية رسول يعقوب أنه يعطي الجميع بسخاء، ما كانش بيتكلم عن الأمور المادية، كان بيتكلم عن الحكمة، بيعطي حكمة بسخاء. لكن لما يتكلم عن العطايا يقول أعطوا تعطوا كيلا ملبدا مهزوزا تأخذون فيه أحضانكم. لما نكرم الرب، لما نكون أمنا مع الرب، ربنا بيكون كريم، ربنا بيفيض علينا. ما فيش أحن من الرب ولا في أكرم من الرب. ما أكرم أفكارك يا الله، ما أكثر جملتها، إن أحصيها فهي لا تعد. الرب الكريم، الرب العظيم، الرب الصالح الذي يعطي الجميع بسخاء. خلينا نقول له رب احنا بنشكرك لأجل كرمك، كرمك لينا على الأقل في النفس اللي بيدخل وبيطلع دلوقتي، كرمك في ودنا اللي بتسمع، كرمك في البيت اللي احنا موجودين فيه، كرمك انه رغم الظروف الصعبة اللي عدينا بيها وبنعدي بيها لم نبتلع من الحزن المفرط ولا من الضائقة التي تكتنفنا في كل وقت. قال فرعون اذهبوا إلى يوسف، فإنه كان يرى أن يوسف عظيم، يوسف حكيم، يوسف كريم، لكن الرب أعظم، لكن الرب كلي الحكمة، لكن الرب الكريم الحقيقي. بس عايز أقول كمان حاجة أختم بها التأمل، أنه فرعون بعد ما قال لهم اذهبوا إلى يوسف في نفس العبارة قال لهم كلمة تانية: والذي يقول لكم افعلوا. حلوة جدا العبارة دي، ما ننسهاش. اوعى تروح ليوسف وتقول له اديني اللي انا عايزه، اوعى تروح ليوسف وتقول له اسمع كلامي، اوعى تروح ليوسف وتملي عليه ارادتك. لكن قال لهم هذه الكلمات: والذي يقول لكم افعلوا. اوعى تتشرط على يوسف، سيب يوسف يكرمك ويخدمك ويعلمك بطريقته. لما نروح للرب خلينا نخضع لمشيئته، خلينا نقول له حاضر،
نخضع لترتيبه الروحي، لترتيبه الزمني، لترتيبه المادي، نخضع لرؤيته لحياتنا. اللي يقول لكم علي يوسف اسمعوه، وإحنا محتاجين اللي يقول علي رب الأرباب نطيعه ونسمع كلامه. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

كما ذكرنا سابقا أن الصداقة شيء ضروري في حياتك أيها المستمع الكريم. فما هو نوع الصداقة ومن هو نوع الصديق الذي تراه مناسبا؟ إن الصداقة هي الثمرة الشهية اللاذمة للحياة، فليتك أنت تكون الصديق المخلص النافع لمن حولك من الناس، فيشعرون بمحبتك وبروابط الأخوة التي يمكنك أن تقدمها لهم. وليتك أن تكون أيضا صديقا للأشياء التي تحيط بك، فنشعر كلنا بمعنى الجمال. الفرق بين الحب والصداقة: الصداقة عاطفة ولون هادئ من ألوان الحب، لون تمتزج فيه العقل بالعاطفة. في الحب يوجد للعاطفة القدر الأكبر، وهكذا نجد الصداقة أعلى وأغلى من الحب ذاته. لماذا؟ الجواب هو أن الصداقة هي أعلى من الحب، فالصداقة نجدها متصلة بكل أحداث الحياة في الوقت الذي نجد فيه أن الحب هو مجرد اندماج محدود في حيز صديق واحد. أما الصداقة فتشمل اندماج الأصدقاء في مجالات أوسع وأعم، والنتيجة النهائية هي أن تقع الصداقة نعم أعم وأشمل. أصدقاء يجب الحذر منهم. قال الناصحون: لا تصحب بخيلا فإنه سوف يطمع في مالك، لا تصادق كذابا فإنه كالسراب يقرب البعيد ويبعد القريب، لا تصادق أحمق لأنه إذا أراد أن ينفعك فهو يضرك، لا تصادق لئيما فهو يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، ولا تصاحب جاهلا فعداوة العقل خير من صداقة الجاهل. وإلى لقاء صديقي في حديث آخر.

أفضل. كلمات نافعة. صديقي المستمع، إليك بعضا من كلمات الحكمة التي تكون نافعة لكل واحد منا. لا تحاول أن ترفع من قدر نفسك بمهاجمة شخص آخر، فقد يريد الله أن يعمل بوسطك وأنت في مركز متواضع. إن كنا لا نكتفي بما لدينا فقد نفقد ما معنا ولا نكسب شيئا أفضل، فاستمتع إذن بما عندك. عادة لا يستمع الناس إلى أصوات الأقلية، ومع ذلك فإن الحق لا يقاس بعدد الأصوات، وأحيانا يكون الحق مناقض لرأي الغالبية. إن تبعية الأعداد الكبيرة من الناس ليست دائما هي المعيار الصحيح والدقيق للخطأ والصواب. لا نجاح بدون التعرض للفشل، ولا مكافأة بدون عمل شاق، ولا قيادة حقيقية بدون الاتكال على الله. الرجل الذكي يتقبل الكثير من النصائح، والرجل الحكيم فإنه يزن هذه النصائح التي يتلقاها. كثيرا ما تتكرر خطايا الوالدين في أولادهم بصورة أقوى. العمل ضد خطة الله لابد أن يفشل آجلا أو عاجلا. إن عدم الاعتراف بالله قائدا أعلى لحياتنا هو الخطوة الأولى إلى طريق الخراب.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
2: This is a 3ZZZ program replay.

عنوان رسالة اليوم: لكي لا نخجل في مجيئه. والقراءة من الكلمة المقدسة مأخوذة من رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الثاني ابتداء بالعدد 28: والآن أيها الأولاد أثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه. ويتابع في الأصحاح الثالث قائلا: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله، من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي. وتعلمون أن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية. كل من يثبت فيه لا يخطئ، كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. آمين ثم آمين. سامعي الكريم، كان السؤال الذي طرحته عليك في المرة الأخيرة: لو جاء يسوع ثانية اليوم، أي موقف يكون موقفك؟ هل تشعر بالإحراج أم بالابتهاج، بالخجل أم بتحقيق الأمل؟ وبناء على قول يوحنا الحبيب في العدد 28 من الأصحاح الثاني من رسالته الأولى هذه، قلنا إن الشيء الوحيد الذي يجعلنا أن لا نخجل من الرب عند مجيئه هو الثبات فيه. فالثبات في المسيح يمنح المرأة ثقة وطمأنينة وشجاعة. ولهذا يقول الرسول بالحرف الواحد: أثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. وقد مر معنا أن الثابت في الرب يعرف من عدة أمور، ومن بينها إن عنده روح الله، وإنه يعترف أن يسوع هو ابن الله. أما اليوم فسنتقدم إلى نقطتين أخريين في الموضوع نفسه. أولا، الثابت في المسيح ثابت أيضا في كلمة الله. فالثبات في كلمة الله المكتوبة هو دليل قوي على الثبات في كلمة الله المتجسد. والتمسك في الرب هو بنسبة تمسكنا بالكتاب المقدس الذي هو كلمة الله. يقول الرسول في العدد 24 من الأصحاح الثاني: أما أنتم فما سمعتموه من البدء فليثبت إذن فيكم. ثم يتابع: إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء، أي كلمة الله التي توصي بالمحبة، فأنتم أيضا تثبتون في الابن وفي الآب. وقوله هذا يتفق كليا مع تصريح المسيح: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. إذن يجب أن نبقى ممسكين بكلام الرب بغض النظر عن الظروف والنتائج. يجب أن نتشبث بالكلمة حتى لو هزئ الناس بنا، وحتى لو لم نفهم كل مضمونها، فإن كلام الرب هو رب الكلام، ولذلك يستحق أن نحفظه ونطيعه. فالثبات لا يعني شيئا بدون الطاعة للكلمة. إليكم الآن أمثلة عن التشبث والثبات في الكلمة المقدسة، واحدا من العهد القديم، وواحدا من العهد الجديد، وواحدا من التاريخ المسيحي. ففي العهد القديم كان داود شديد التعلق في الرب وكلمته، وقد دون لنا بقلمه الملهم المزمور 19 والمزمور 119، وكلاهما يدوران حول كلمة الله وشريعته المقدسة. في المزمور 19 يقول داود: إن وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب. ثم يصرح في العدد العاشر: إنها أشهى من الذهب والإبريز الكثير وأحلى من العسل وقطر الشهاد.
أما المزمور 119 الذي هو أطول فصل في العهد القديم ففيه 22 قسما يتألف كل منها من 8 آيات. ففي القسم الأول يقول النبي: طوبى للكاملين طريقا السالكين في شريعة الرب. وفي الثاني يقول: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. وفي الثالث يقول: اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. وفي الرابع يصرح: جعلت أحكامك قدامي، لصقت بشهاداتك. وفي الخامس نقرأ قوله: أمل قلبي إلى شهاداتك لا إلى المكسب. وفي السادس: أتلذذ بوصاياك التي أحببت. وفي السابع: هذه هي تعزيتي في مذلتي. وفي الثامن: رفيق أنا لكل الذين يتقونك ولحافظي وصاياك. وفي التاسع: بوصاياك أمنت. وفي العاشر: شريعتك هي لذتي. وفي الحادي عشر: لم أترك وصاياك. وفي الثاني عشر: لو لم تكن شريعتك هي لذتي لهلكت. وفي الثالث عشر: كم أحببت شريعتك. وفي الرابع عشر: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. وفي الخامس عشر: كلامك انتظرت. وفي السادس عشر: فرائدك علمني. وفي السابع عشر: فتح كلامك ينير يعقل الجهال. وفي الثامن عشر: أما وصاياك فلم أنسها. وفي التاسع عشر: ألهج بأقوالك. وفي العشرين: أما شهاداتك فلم أمل عنها. وفي الحادي والعشرين: أبتهج بكلامك كمن وجد غنيمة وافرة. وفي القسم الأخير يقول داود للرب: يغني لساني بأقوالك.

النجاح. كم واحد مننا أو عزيزي المستمع تقدر توصف نفسك إنك ناجح في حياتك ولا لا؟ يعني لو أنا سألتك سؤال أو سألتك سؤال، هل أنت ناجح؟ هل أنت ناجحة؟ هتقول أيوة أنا ناجح، ولا لا أنا مش ناجح، ولا هتقول يعني هدي نفسي درجة 5 من 10، 6 من 10، 7 من 10، ويمكن أكون مش عارف إذا كنت ناجح ولا مش ناجح. النجاح كلمة مهمة جدا في حياتنا، بنبقى عايزين ننجح في شغلنا، ننجح في علاقاتنا، عايزين ننجح في عملنا اللي هو شغلنا برضو، عايزين ننجح في كل حاجة. لو الست بتطبخ طبخة بتبقى عايزة الطبخة تنجح، يعني أبسط حاجة. النجاح مش سهل لكنه مش مستحيل، والنجاح ما بيحصلش مرة واحدة، وفي نفس الوقت النجاح هو رحلة العمر كله بيبدأ لكنه لا ينتهي، لأن مفيش حد أقصى للنجاح. خلوني أقول لكم على معلومة مبنية على دراسات، أنه عوامل النجاح منها 80% عوامل داخلية، يعني جوايا أنا متعلقة بي أنا، و20% عوامل خارجية متعلقة بالظروف اللي حواليا. يعني مثلا عوامل داخلية، أنا عارف أنا مين، وعارف أنا إيه رسالتي وإيه هدفي في الحياة، وجوايا رغبة شخصية في النجاح، وعندي التزام شخصي، بل شخص ملتزم بمبادئ معينة، بأنشطة معينة علشان أحقق من وراها النجاح، عندي قوة تركيز في اللي أنا بعمله علشان أنجزه. كل الحاجات دي حاجات داخلية، عندي إرادة إن أنا أغير، عندي طموح جوايا إنه دايما في أحسن. 80% من عوامل النجاح عوامل داخلية، في 20% عوامل خارجية، دي كلها متوقفة على الخطة، إيه مين ينفذها، تاخد وقت قد إيه، متابعة وتقييم، العملية الإدارة كلها، يعني إدارة النجاح نفسها كعوامل خارجية بتمثل 20%. ده مؤشر مهم، لأن ده يقول لنا إن الشخص اللي يلقي باللوم على الظروف اللي حواليه والمحيطين بيه والناس اللي حواليه، وما ساعدونيش، ما وقفوش جنبي، معيش فلوس، الفرص قليلة، السوق وحش، البطالة مالية البلد، ما عرفش، كل الحاجات دي فقط 20%، مع أنه لو اتوجدت 80% جوايا أنا غالبا النجاح هيبقى أقرب مما أتخيل. إرادة النجاح مهمة، دي البداية، رغبة في التغيير للأفضل، عندي يقين أنه ليس، يعني عارفين المثل اللي هو ليس في الإمكان أبدع مما كان، لا دايما فيه في الإمكان أبدع مما كان، بعترف أن اللي أنا فيه ده مش أحسن حاجة، أنه حياتي تستحق أنها تتعاش بطريقة أفضل، وهكذا. دايما أنتوا عارفين كلمة سمارت بتتكرر كتير، لما نقول الهدف يبقى سمارت، سمارت اللي هي S-M-A-R-T، اختصار لخمس كلمات يوصفوا الهدف. هل أنت عندك هدف أو عندك أهداف عايز تحققها؟ لو الإجابة لا، يبقى ما هتنجح في إيه؟ يعني لو أنا مش عارف أنا عايز إيه من الحياة، مش عارف أنا عايز أنجز إيه السنة دي أو السنة اللي بعديها أو اللي جاية، ولا دوامة الحياة واخداني وزي ما تيجي، يعني عايش كده حسب الظروف. لا، بيقول لك اعمل لنفسك هدف يبقى سمارت، سمارت اس يعني سبيسيفيك، يبقى محدد، انا عارف انا عايز ايه بالظبط، ويبقى الام في سمارت يبقى ميجربل او موتيفيشنال، يعني يبقى ينفع يتقاس ويتلمس، ويبقى محفز يعني اللي جوايا، يعني يملاني برغبه حقيقيه ان انا اكمل واواصل، يبقى اتشيفبل، قابل للتحقيق، أو أكاونتابل يعني قابل للمراجعة وقابل للمسألة، يبقى رياليستيك، يبقى حاجة واقعية مش حاجة خيالية ما أقدرش أحققها، يبقى ينفع يتحط في تايم تيبل أو تايم بيست، يبقى أقدر أحط وقت محدد، عارف هيبدأ إمتى وينتهي إمتى. خليني أسألك، إيه اللي بتصارع معاه وعايز تغيره في حياتك أو في بيتك أو في عملك أو في صحتك أو في وزنك مثلا؟ مهم جدا إن أنا أعرف أنا عايز إيه، وأعرف كويس أنا أعرف أحقق ده إزاي كمان في حياتي، وإيه اللي ما أقدرش أغيره ومحتاج أتعايش معاه. في حاجات مش أقدر أغيرها، عارفين الصلاة القديمة قوي بتاع اللي بتقول يا رب اديني قدرة أعيش مع اللي ما أقدرش أغيره، واديني قدرة أغير اللي ممكن أغيره، واديني حكمة عشان أميز بين الاتنين. أتمنى
ليكم نجاح، ولو هنحط النهاردة رجلنا على أول سلم النجاح.

مستمعي الكريم، أهلا بيك في تأمل جديد من كلمة الله. تأمل الرب لينا النهاردة بعنوان اذهبوا إلى يوسف. اذهبوا إلى يوسف. لما جاعت كل الأرض أيام المجاعة حسب الحلم اللي شافه فرعون، تقول كلمة الله في سفر التكوين إصحاح 41 وبالتحديد في عدد 55، ولما جاعت جميع أرض مصر وصرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز، قال فرعون لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف. قال فرعون لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف. ما أروع هذه الكلمات. كل اللي جيله جعان، كل اللي جيله زعلان، كل اللي جيله خايف، كل اللي جيله متهان، كل اللي يجي عنده ضغوط، عنده ديون، عنده احتياج، كان عنده ثلاث كلمات: اذهبوا إلى يوسف. وإحنا النهاردة لنا الحق أن نشير بملء القلب، بملء الفم، نشير بالبنان ونشير باللسان ونشير بالكيان. لا نقول اذهبوا إلى يوسف، بل اذهبوا إلى يسوع المسيح، اذهبوا إلى الرب له كل المجد. والسؤال: لماذا قال فرعون اذهبوا إلى يوسف؟ أعتقد كان عنده أسباب منطقية ألخصهم في ثلاث كلمات: اذهبوا إلى يوسف لأنه عظيم، اذهبوا إلى يوسف لأنه حكيم، اذهبوا إلى يوسف لأنه كريم. اذهبوا إلى يوسف أولا لأنه عظيم، عظمة يوسف، غنى يوسف، مجد يوسف. لكن في الآخر يوسف هو إنسان ومات، يوسف بشر وإمكانياته مهما عظمت محدودة، ومهما كبرت لها نهاية. لكن يسوع المسيح هو العظيم الحقيقي، هو الإله العظيم، هو الذي ليس لعظمته استقصاء، هو الذي ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. هو العظيم الحقيقي، العظمة التي يتكلم عنها هنا فرعون عن يوسف عظمة أرضية محدودة مؤقتة، لكن عظمة الرب هي عظمة أبدية، هي عظمة سرمدية. هو اللي اتقال عنه الرب في العلا، في العلا أقدر. هو اللي قال عنه في يوم من الأيام أيوب: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. اذهبوا إلى يوسف لأنه عظيم، لكن الرب هو الأعظم. رقم 2: اذهبوا إلى يوسف لأنه حكيم. يوسف حكيم، يوسف بسبب حكمته اللي هي أصلا مستمدة من الرب، هو اللي قال نخزن القمح في أيام الشبع عشان نقدر نصرف وناكل في أيام الجوع. إذا كان يوسف بهذا العقل المحدود أوتي هذه الحكمة التي هي أصلا من الرب، فكم بالحري العزيز الحكيم، فكم بالحري ربنا يسوع المسيح أحكم من وطأت قدميه الأرض كإنسان. وهو ليس مجرد حكيم، لكنه الحكيم، إنه مصدر الحكمة اللي اتقال عنه: من تعوزه الحكمة فليطلب. هو أبو الأنوار، هو الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. ثق إنه الرب حكيم في كل ما يحدث معك. يمكن عندي ضغوط نفسية، يمكن عندي ضغوط مادية، يمكن مرات بقول يا ريتني ما كنت خدت القرار ده، يا ريتني ما كنت روحت المكان ده، يا ريتني ما كنت عملت كده. ثق إنه الله في حكمته يعرف متى يفتح ومتى يغلق. هو اللي ممكن فجأة يقودنا لاتخاذ قرار معين، ووقت تاني يوقفنا في حتة معينة. كان فرعون يثق في حكمة يوسف، فهل نثق نحن في حكمة الله؟ هل نثق نحن في أمانة الله؟ هذا الإله الحكيم، هذا الإله الذي يفعل كل شيء بتوقيت معين، اللي قال في يوم من الأيام أنا أعين ميعادا، وقال مرة تانية أنا الرب في وقته أسرع به. يبقى لهم روح اليوسف لأن يوسف عظيم، وروح اليوسف لأنه حكيم، والرب كلي العظمة، والرب هو الحكمة ذاتها ومصدر الحكمة. لكن أخيرا اذهبوا إلى يوسف لأنه كريم. ما تقلقوش،
يوسف هيكون كريم معاكم وهديكم كل اللي انتوا عايزينه. بس انا ما اعتقدش يوسف اعطاهم كل اللي هم عايزينه. يوسف قسم كل حاجة بحيث يغطي احتياجات الناس ويوفر للبلد. ما فيش اقرب من الرب، هو الكريم الحقيقي، يعطي الجميع بايه؟ بسخاء، ولا يعير. مرة قال اعطوا تعطوا كيلا ملبدا مهزوزا. لما قال الآية الرسول يعقوب أنه يعطي الجميع بسخاء، ما كانش بيتكلم عن الأمور المادية، كان بيتكلم عن الحكمة، بيعطي حكمة بسخاء. لكن لما يتكلم عن العطايا يقول اعطوا تعطوا كيلا ملبدا مهزوزا تأخذون فيه أحضانكم. لما نكرم الرب، لما نكون أمنا مع الرب، ربنا بيكون كريم، ربنا بيفيض علينا. ما فيش أحن من الرب ولا في أكرم من الرب. ما أكرم أفكارك يا الله، ما أكثر جملتها، إن أحصيها فهي لا تعد. الرب الكريم، الرب العظيم، الرب الصالح الذي يعطي الجميع بسخاء. خلينا نقول له رب احنا بشكرك لأجل كرمك، كرمك لينا على الأقل في النفس اللي بيدخل وبيطلع دلوقتي، كرمك في ودنا اللي بتسمع، كرمك في البيت اللي احنا موجودين فيه، كرمك انه رغم الظروف الصعبة اللي عدينا بيها وبنعدي بيها لم نبتلع من الحزن المفرط ولا من الضائقة التي تكتنفنا في كل وقت. قال فرعون اذهبوا إلى يوسف، فإنه كان يرى أن يوسف عظيم، يوسف حكيم، يوسف كريم، لكن الرب أعظم، لكن الرب كلي الحكمة، لكن الرب الكريم الحقيقي. بس عايز أقول كمان حاجة أختم بها التأمل، أنه فرعون بعد ما قال لهم اذهبوا إلى يوسف في نفس العبارة قال لهم كلمة تانية، والذي يقول لكم افعلوا. حلوة جدا العبارة دي، ما ننسهاش. اوعى تروح ليوسف وتقول له اديني اللي انا عايزه، اوعى تروح ليوسف وتقول له اسمع كلامي، اوعى تروح ليوسف وتملي عليه ارادتك. لكن قال لهم هذه الكلمات، والذي يقول لكم افعلوا. اوعى تتشرط على يوسف، سيب يوسف يكرمك ويخدمك ويعلمك بطريقته. لما نروح للرب خلينا نخضع لمشيئته، خلينا نقول له حاضر، نخضع لترتيبه الروحي، لترتيبه الزمني، لترتيبه المادي، نخضع لرؤيته لحياتنا. اللي يقول لكم علي يوسف اسمعوه، واحنا محتاجين اللي يقول علي رب الأرباب نطيعه ونسمع كلامه. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

كما ذكرنا سابقا أن الصداقة شيء ضروري في حياتك أيها المستمع الكريم، فما هو نوع الصداقة ومن هو نوع الصديق الذي تراه مناسبا؟ إن الصداقة هي الثمرة الشهية اللازمة للحياة، فليتك أنت تكون الصديق المخلص النافع لمن حولك من الناس، فيشعرون بمحبتك وبروابط الأخوة التي يمكنك أن تقدمها لهم، وليتك أن تكون أيضا صديقا للأشياء التي تحيط بك، فنشعر كلنا بمعنى الجمال. الفرق بين الحب والصداقة: الصداقة عاطفة ولون هادئ من ألوان الحب، لون تمتزج فيه العقل بالعاطفة. في الحب يوجد للعاطفة القدر الأكبر، وهكذا نجد الصداقة أعلى وأغلى من الحب ذاته. لماذا؟ الجواب هو أن الصداقة هي أعلى من الحب، فالصداقة نجدها متصلة بكل أحداث الحياة في الوقت الذي نجد فيه أن الحب هو مجرد اندماج.

اندماج محدود في حيز صديق واحد. أما الصداقة فتشمل اندماج الأصدقاء في مجالات أوسع وأعم، والنتيجة النهائية هي أن تقع الصداقة نعم أعم وأشمل. أصدقاء يجب الحذر منهم. قال الناصحون: لا تصحب بخيلا فإنه سوف يطمع في مالك، لا تصادق كذابا فإنه كالسراب يقرب البعيد ويبعد القريب، لا تصادق أحمق لأنه إذا أراد أن ينفعك فهو يضرك، لا تصادق لئيما فهو يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، ولا تصاحب جاهلا فعداوة العقل خير من صداقة الجاهل. وإلى لقاء صديقي في حديث آخر.

0: الضلال.
1: كلمات نافعة. صديقي المستمع، إليك بعضا من كلمات الحكمة التي تكون نافعة لكل واحد منا. لا تحاول أن ترفع من قدر نفسك بمهاجمة شخص آخر، فقد يريد الله أن يعمل بوسطك وأنت في مركز متواضع. إن كنا لا نكتفي بما لدينا فقد نفقد ما معنا ولا نكسب شيئا أفضل، فاستمتع إذن بما عندك. عادة لا يستمع الناس إلى أصوات الأقلية، ومع ذلك فإن الحق لا يقاس بعدد الأصوات، وأحيانا يكون الحق مناقض لرأي الغالبية. إن تبعية الأعداد الكبيرة من الناس ليست دائما هي المعيار الصحيح والدقيق للخطأ والصواب. لا نجاح بدون التعرض للفشل، ولا مكافأة بدون عمل شاق، ولا قيادة حقيقية بدون الاتكال على الله. الرجل الذكي يتقبل الكثير من النصائح، والرجل الحكيم فإنه يزن هذه النصائح التي يتلقاها. كثيرا ما تتكرر خطايا الوالدين في أولادهم بصورة أقوى. العمل ضد خطة الله لابد أن يفشل آجلا أو عاجلا. إن عدم الاعتراف بالله قائدا أعلى لحياتنا هو الخطوة الأولى إلى طريق الخراب.